موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مصر و98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلنا.
1: الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الزهود عن الوطن.

بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

0: وخليك شبابي.
1: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.

عيش حياتك. وخليه

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفي.

הסינגרס לחמסה, מסר. או את מעניין את הסינגרס לחמסה. סלם.

0: صديق شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أحب أعشق وأهوى الصعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن أحبك

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

مع اني كنت ما خليه وكثير اتعب على جانه اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

Ayish, hayadak. وخليه

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على شبيبة FM، وخليك شبابي.

واسعد الله مساكم بالخير مستمعينا ومشاهدينا الاحبه، حياكم الله في السبت الجميل والسبت الرائع والسبت اللطيف والسبت اللي دائما نقضي فيه مشاويرنا ونروح ونجي مع بعض. وطبعا عاده الواحد كذا يلملم نفسه يوم السبت بسرعه، وتعرفون لانه يعني دوام وجهز انفسنا، وغير انه ما شاء الله الحين الطلاب والطالبات بعد صاروا هم معانا في الجدول، اللي يجهز الملابس واللي الكتب والدفاتر والشنطة هذه التفاصيل الجميلة اللي نعيشها في كل يوم. حياكم الله واسعد الله مساكم بالخير والمحبة والسعادة مستمعينا الأكارم ومشاهدينا أيضا عبر منصاتنا المرئية، نقولكم مساكم خير وسعادة ومحبة وأمان واطمئنان بإذنه تعالى. خلوا دائما كذا الأدرينالين عندكم عالي، وخلوا دائما أوقاتكم بإذن الله يعني تملأها الخير والطموح والشغف والأمل وين ما كنتوا. أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مشوار السبت، اللي إن شاء الله كذا يعني نترافق في هذا البرنامج من الساعة 5 إلى الساعة 7 المساء. ومثل ما تعرفون نحييكم في يوم جديد ولقاء يتجدد من هذا البرنامج اللي يطلع عليكم كل أسبوع، نرافقكم في يوم السبت عشان نحاول كذا نرسم ملامح الأسبوع من جديد. وبعد يعني ليش ما يكون أسبوع نصنع فيه الإنجاز، وأسبوع يكون طاقته كلها إيجابية وكلها تفاؤل. طبعا اللي يسمعنا من قلب العاصمة العمانية مسقط ومن شمال وجنوب الباطنة، نقولكم مساكم جمال وسعادة على التردد 97.5. وأكيد ما نسينا أهلنا وأحبابنا في ظفار الخير، ظفار المحبة، ظفار اللي باتت تكتسي بالمسطحات الخضراء الجميلة في موسمها الاستثنائي وموسم الصرب مثل ما كلنا نعرف حقيقة. وأكيد نوجه لكم تحية عبر موجتنا 98.5. اللي يعجبني ما شاء الله يعني ما أعرف هل أنا متحمس ولا أنتم متحمسين زيادة، رسائلكم اللي توصلنا. التحية والمحبة ليحيى الهاشمي اللي منورنا كذلك، وأيضا أهلنا وأحبائنا في مملكة البحرين، نقولكم أسعد الله مساكم وشكرا لأنكم موجودين معنا في مشوار السبت. راح أكون معاكم بإذن الله تعالى في الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي أخوكم عبد الله بن سيف، وأكيد رافقني حلقة اليوم الصديق والحبيب والقريب والمبدع والفنان بعد يعني بدر البلوشي، دائما لازم نعطي حقه لما يمتلكه من إبداع كبير في مشواره. صلى الله يوفقك يا بدر، وأكيد هو يرافقنا اليوم في الإخراج المرئي، ونقول لك مساءاتك دائما شغف وطموح وتفاعل. انزين عاد اليوم حلقتنا شويه نبى فيها تفاؤل ونبى فيها حماس ونبى فيها سوالف وعلوم واخبار وكل شيء جميل، اكيد منكم يسعدنا ويثلج صدرنا ويخليكم اقرب منا. ولو مثل ما تعودنا يعني كل حلقه شويه ارفع لكم المود، فايش بنقول اليوم؟ نقول ما نقول ميامي اللي بتقول. اسمع أباكم دايما مستانسين، والله يحفظكم في كل مشاويركم وين ما تكونون. خلي بالك في الطريق واترك أي شيء يشغلك في الطريق، وخلك متابع مثبت الموجة عبر الشبيبة FM وبرنامج مشوار السبت.

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: وحياكم الله في مشوار السبت. أنا ما أدري يا أني أنا متفاعل اليوم بزيادة ولا أكيد أجواكم اللي دائما تخلي برنامجنا مختلف تماما. يعني حاولت أعطيكم نبذة بسيطة عن ال ال ال ال ال ال إيش يا عبد الله، عن محتوى إن شاء الله الحلقة عن إيش بتكون بصورة بسيطة في مقدمة البرنامج، ولكن أكيد راح نأخذ كل التفاصيل في حلقة اليوم اللي بإذن الله تكون حلقة جميلة خفيفة رائعة أفيد وتستفيدون من محتوى برنامج اليوم. أكيد بداية خلوني أحيي أهلنا في البحرين والإمارات ومصر اللي تواصلوا معنا عبر الرسائل، نقولكم أهلا وسهلا، نورتونا وأنرتوا البرنامج، وطبعا نسعد دائما بتفاعلكم وتواصلكم. كذلك بإمكانكم متابعنا عبر منصاتنا المرئية في إكس وفي يوتيوب. نقولكم حياكم الله، برنامج مشوار السبت اللي يخلي السبت دائما خفيف لطيف حلو وجميل، وأيضا نتفاعل فيه بكل خير ومحبة. زين، وإيش كنت بقول؟ كنت اللي بقوله يا جماعة الخير اللي في الطرقات، نتمنى لكم درب السلام إن شاء الله، حزام الأمان دائما أمان، وهلا هلا حبة حبة إن شاء الله توصل لمشوارك بسلام. خلي مسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك، لأن ما في فايدة من العجلة أكيد، وكلنا نعرف اللي بعيد الشر عنكم إيش ممكن الواحد يحصل له لو لا قدر الله يعني أنت يعني فقد انتباهه للحظات. وبعد وأهم شيء، أنا صراحة عندي يعني متعقد من ذا الموضوع، تريد تدخل الشارع، تريد تطلع من الشارع، ترى السيارة فيها إشارات توجيه، بلغ سائق السيارة اللي وراك أو اللي أمامك أنك أنت راح تدخل المسار أو تطلع المسار، لأنه شيء وايد مهم. أكيد مستمعينا الأحبة، نقف اليوم وياكم على يعني خلاص بأعتاب بداية الأسبوع إن شاء الله الجديد اللي بيبتدي يوم بكرة بإذن الواحد الأحد. وفي كل سبت يعني يراودنا نفس السؤال تقريبا، وخصوصا يعني في آخر لحظات اليوم، كيف ممكن أخلي أيامي القادمة ناجحة؟ وهذا السؤال يعني أحيانا الواحد يسأل نفسه، كيف يعني أخلي يومي بدل يعني كيف أنا أقود يومي بدل ما أخلي اليوم هو من يقودني؟ هذا سؤال عادة يعني ندخل في حيرة مع بعض، وكيف أنا ممكن أسوي؟ تبدأ تبحث عن حلول، تبحث عن يعني حتى اقتراحات، تسأل تستفسر، لكن السر دائما ما في الحظ. تأكد ما في شخص والله قالوا لك محظوظ أنه صار كذا كذا، لا، السر دائما في الروتين الإيجابي. هذا باختصار، في روتين إيجابي دائما نحاول نسويه في حياتنا ممكن يخلق لنا بعض العادات اللي تحسن من يومنا وترفع مستواه لمرحلة أكبر أو مرحلة أعلى. فأنا سميته الروتين الإيجابي. دائما إحنا نسمع كلمة روتين يخطر في بالنا أن الروتين هو روتين يقتل الذات أو يجلد الذات، روتين هو يخلي الواحد يمر في احتراق داخلي بينه وبين نفسه، لكن وايد فيه

يعني من الروتين اللي ممكن فعلا يحولك إلى شخص إيجابي، شخص قادر، شخص مبدع، شخص فنان، شخص يترك بصمة بكل جدارة. وتأكد أن الروتين ما هو تكرار ممل ولا رتابة، الروتين العظيم هي هندسة يومية لحياتك، هو يعني تفاصيل صغيرة، عادات بسيطة تمارسها مثلا في كل صباح ولا كل مساء فتنضبط فيها، هي طريقتك مثلا في شرب القهوة ولا كيف أنك ترتب أولوياتك، كيف تنظم وقتك، نظرتك الشغوفة للحياة كيف ممكن تكون. هذا هو الروتين اللي يصنع طاقتك ويمتلك القدرة في صناعة يومك وصناعة نجاحاتك. أهلا طبعا لكل الأحبة اللي يتواصلون معنا عبر الرسائل الجميلة اللي توصلنا، يعني ما شاء الله عليكم، أنتم سابقين الوقت اليوم بحماسكم على 9477779975 الرقم الواتساب، وأكيد أسعد بتواصلكم. اليوم مشوارنا راح نخوض شوية تكتيكات عملية وأفكار مهمة وشوية نصوص يعني نسميها تنافسية، وبعد ما نسينا في فقرة ويش صار بناخذ بعض الأخبار الوطنية أو إيش صار خلال هذا الأسبوع وكذا، شوي نحاول يعني تكون هذه الأخبار نوع الذخيرة في صناعة أسبوع استثنائي بكل المقاييس. حياكم الله في مشوارنا، خذوا نفس عميق وخلونا نبتدي رحلة المشوار.

حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحبة. طبعا تاريخ اليوم 19/9/2026، ولو نلاحظ ما تبقى لدينا أقل من 4 شهور، ما أقول 3 شهور لأنه 3 شهور وتقريبا 21 أو 11 يوم تقريبا عن نهاية العام. نقول عسى الله يجعلها يعني أشهر مباركة فيها الخير والبركة والتوفيق إن شاء الله، يعني نسمع دائما اللي يسعدنا ويسر خواطرنا، وكذا نتهيأ لعام مقبل بكل طاقة وكل حيوية وخطط إن شاء الله يعني ترى النور في مستقبلنا وفي أيامنا وفي كل تفاصيل حياتنا. إنزين، عاد سؤال حلقتنا اليوم بيكون يعني مثل ما قلتكم عن الروتين الإيجابي اللي دائما نحاول نصنعه في حياتنا. فأنا سألت إيش هو الشيء المفضل عندك في روتينك اليومي، وسؤال جميل وسؤال حلو، يعني خبرني إيش هو الشيء المفضل عندك في روتينك عادة. يعني إحنا مجرد نسمع كلمة روتين يجينا دائما ذاك الإيموجي اللي معصب واللي مكشر والكذا، بس إنه فعليا في روتين في حياتنا دائما يخلق لنا يعني شيء من البهجة، شيء تحب دائما تكرره في يومك. مثل ما قلتكم في بداية البرنامج أنه أحيانا ممكن يكون حتى عمل بسيط تسويه أول الصباح، يعني رتب أولوياتك، ممكن تكتب بعض أفكارك، ممكن يعني أحيانا تفاصيل صغيرة لكن تصنع فارق كبير، وهذا يكون روتين. طبعا باستثناء الأمور الدينية أو العبادات اللي نأديها، هذا شيء يعني ثابت في حياتنا، إلا أنه في هناك روتين شخصي أحيانا نسويه. يعني في كثير من الأشخاص اللي أعرفهم الأصدقاء والزملاء يقول لك أنا بعد صلاة الفجر لازم أروح أسوي الرياضة ويمشي، وهذا شيء وايد حلو وشيء وايد زين. فهذا روتين إيجابي أنك أنت من أول الصباح تسوي لك رياضة مثلا، حتى لو تمشي لك يعني كيلوين رياضة بسيطة في محيط البيت أو محيط الحارة، فهذا بحد ذاته هذا روتين إيجابي ممكن أنك يعني يدخل جسمك في طاقة حتى أنك ممكن تستثمرها في طول اليوم. هذه التفاصيل الجميلة اللي فعلا تصنع فارق في حياتنا. عاد عندنا رسالة من مريم، مريم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تقول السلام عليكم، احنا مجتمعين لمتابعة البرنامج، وطبعا أنا من الإمارات. أهلا وسهلا بك يا مريم، ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة. صديق البرنامج سعد الهدابي، طبعا جزاك الله خير، كاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول لك وعليكم السلام، أمسي على عبد الله بن سيف وإلى مخرجنا بدر البلوشي، نقول لك مساء النور والسعادة. كاتب دائما والحمد لله أنا كسعد شغوف بالحياة، مقين من كل مجهود وتعب تقوم به من أجل تحقيق المراد والهدف سوف يتحقق بإذن الله تعالى. دائما الشخص المتفائل وصاحب الأمل والنية الصادقة، أسعى يا عبدي وأنا راح أعينك، أصبحت ركيزة أساسية في حياتي، ما أحلاه من يوم السبت الذي دائما يشحن فينا الهمم والطاقة الإيجابية لاستعداد من كل النواحي. درجات الحرارة يقول في حدود 34 درجة في يعني الجو كاتب في عملية اعتدال. شكرا لك يا سعد الهدابي من شرس الهدادبة من ولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة، نقول لك أسعد الله مساك بالخير، وشكرا لك يا سعد لأنك دائما أنت رفيق البرامج حقيقة وليس برنامج، بتواصلك وتفاعلك مع مختلف برامجنا. على 94777975 هذا رقم الواتساب، وزين نتشارك الأفكار ونتشارك اللحظات الجميلة، وخبروني كيف الأجواء برا، مع أنه يعني في أخبار جميلة سمعناها من يومين وراح نذكرها إن شاء الله عن الأجواء بإذن الله تعالى. كذلك يعني حقيقة ما أخفيكم، أمس يعني كنت على البحر والجو كان لطيف، استمتعت بالأجواء على البحر وكان الجو فعلا لطيف، والشيء الجميل أنه ما شاء الله كثير من الناس بدأت تستثمر هذه الأجواء في هذه الفترة، مع اللي هي فترة الاعتدال ممكن نسميها، والواحد يطلع مع أولاده ومع عائلته ويقضي وقت ممتع، خصوصا أنه إجازة، وهذه الإجازة حنحاول نستثمرها بكل تفاصيلها.
أذكركم بسؤال الحلقة، يقول إيش هو الشيء المفضل في روتينك اليومي؟ شاركوني على 94777975، هذا رقم الواتساب 94377975، وأكيد رسائلكم نستلمها. نروح لي كذا إهداء جميل وبسيط لمخرجنا الجميل، يعني هو يعني طلب إهداء لكن قال اختار لي على ذوقك، وإن شاء الله يعجبكم هذا الإهداء. خلوكم ثابتين الموجة على الشبيبة ومشوار السبت، إن شاء الله راجعين لكم بعد هذا الفاصل.

0: أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.
1: خمسة واثنين وثلاثين دقيقة بتوقيت العاصمة العمانية الجميلة والرائعة دائما مسقط. نقولكم حياكم الله من جديد، اللي انضم معنا نقولكم مساءاتكم سعيدة، واللي في الطرقات نقولكم هلا هلا ودرب السلامة، واللي تابعنا في البيت نقول لك متابعة ممتعة وحياكم الله مستمتعين إن شاء الله. الأمور كلها طيبة، عندنا مجموعة أخبار جميلة صارت خلال هذا الأسبوع أكيد، وإن شاء الله نتشارك هذه التفاصيل الجميلة وهذه الأخبار. فقرتنا الأولى في البرنامج اليوم فقرة ويصار مستمعين، هذه الفقرة اللي دائما نعرض فيها معظم الأشياء اللي صارت خلال هذا الأسبوع، وأكيد يعني كذا مراجعة سريعة عليها إن شاء الله، واللي ما سمع الخبر يسمعه، واللي سمع الخبر أكيد نتشارك معك هذه اللحظات. بداية، المنتخبات العسكرية لكرة الطائرة الشاطئية تحقق نتائج مشرفة في كأس العالم بألمانيا. طبعا حققت منتخباتنا العسكرية لكرة الطائرة الشاطئية نتائج مشرفة ببطولة كأس العالم المقامة في ملاعب أكاديمية الرياضية العسكرية في مونستر بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال فترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري، واللي شهدت مشاركة 26 فريق من 9 دول. طبعا النتائج لهذه البطولة كالآتي: منتخب العسكري للرجال، طبعا منتخب العسكري العماني للرجال ألف بالمركز الأول وحصد كأس البطولة، والمنتخب العسكري للرجال ب حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية. وأيضا على صعيد المنافسات النسائية، حقق المنتخب العسكري النسائي لكرة الشاطئية المركز العاشر مسجلا تقدما ملحوظا عن مشاركته السابقة التي حل فيها في المركز 17. ونبارك لمنتخب أو منتخبات العسكرية لكرة الطائرة الشاطئية هذه النتائج المشرفة. خبرنا الجميل الثاني يقول: شتاء خصب وأمطار خير قادمة على سلطنة عمان. في تصريح للأستاذ عبد الله الخضوري مدير عام الأرصاد الجوية، تباشير الخير للجميع بإعلان توقعات شتاء خصب بإذن الله تعالى على أرجاء سلطنة عمان خلال الأشهر القادمة. وأوضح الخضوري أن مؤشرات الأقمار الصناعية تشير إلى فرص لهطول أمطار الخير، مما يجعل يعني مما يبشر بأجواء جميلة وانخفاض درجات الحرارة واستبشار الأرض بالخير في مختلف المحافظات. نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.

طبعا بدأ منتخبنا الوطني أولى حصص التحضيرات الجادة في عروس البحر الأحمر جدة استعدادا لخوض معترك بطولة خليج الديار العربية لعام 27. طبعا منتخبنا يخوض هذا المعسكر بهمة عالية وروح قتالية، وطبعا إن شاء الله البطولة راح تبتدي في 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر القادم. كل التوفيق للأحمر العماني.

كل التوفيق لمنتخبنا. لحظة نسمع هالمقطع. كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله في هذه البطولة طبعا المقامة في المملكة العربية السعودية تحديدا في جدة. وأنا أتوقع أن البطولة راح تكون مختلفة بحكم أنها في المملكة العربية السعودية, وأيضا جدة دائما هذه المدينة الرائعة والجميلة وعروس البحر الأحمر, ودائما جدة غير بالأجواء هذه الجميلة. ومثل ما عرفنا يعني الحماس والرابطة المشجعين الموجودة في كافة الفرق الخليجية راح تكون موجودة, والتجمع والتجمهر الجميل اللي راح تشهده هذه البطولة. وإن شاء الله نتمنىها بطولة ناجحة بكل المقاييس, ونقول يلا يا أحمرنا شد الهمة, وإن شاء الله يعني يكون يترك بصمته في هذه البطولة. معناها أحس أنها بتكون بطولة صعبة وما هي سهلة, يعني خصوصا أنه في أرض المملكة وجمهور المملكة المتعطش لهذه البطولة. إلا أننا إن شاء الله في خلف منتخبنا الأحمر العماني وفالكم الكاس بإذنه تعالى. على سوالف كاس الخليج, طبعا جوائز ضخمة للجماهير في بطولة خليج الديار العربية 2027 أو 27. طبعا خليج الديار العربية هذا السلوغن اللي يسمي فيه خليجي 27. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن تخصيص 77 جائزة للمشجعين والجماهير المتابعة لبطولة كأس الخليج تحت مسمى خليج الديار العربية 27, وتتضمن هذه الجوائز 75 جهاز تليفون دون يعني الإفصاح عن نوعية الجهاز, وسيارتين من طراز البي واي دي, وذلك في إطار المبادرات المخصصة لتعزيز تجربة المشجعين وتحفيزهم أيضا على الحضور والتفاعل الجماهيري داخل الملاعب. يلا والله لازم نروح المملكة صراحة, يعني أحس أنه الأجواء عالمية بتكون عد بطولة, والأجواء إن شاء الله تكون لطيفة, خصوصا المملكة العربية السعودية مثل ما شفنا الأيام الماضية تشهد بعض الأمطار الغزيرة حقيقة, وهذا الشيء يعني يخلي الأجواء أكثر بتكون ألطف. قول لي جماهير العمانية يلا شدوا الهمة على أكيد المملكة العربية السعودية وحضور كأس الخليج 27, وأيضا بإذن الله يكون لعمان حضور قوي في هذه البطولة. انزين ما شاء الله يعني كلها إنجازات اليوم, في أخبار كلها جميلة. إنجاز عماني جديد في بطولة الشرق الأوسط للراليات, تفاصيل الخبر إيش يقول. حقق المتسابق العماني عبد الله الرواحي مركز الوصيف في ختام رالي الأردن الدولي الجولة الثالثة من البطولة بعد منافسة قوية خاضها عبر 12 مرحلة صعبة في البحر الميت ووادي الأردن. وأكد الرواحي أن الرالي شهد تحديات كبيرة خاصة مع انفجار الإطارات وتحديات في ضبط السيارة, مشيرا إلى حاجته لمزيد من الوقت والتعديلات للتأقلم مع المنحدرات والالتفافات الضيقة. من جانب آخر مستمعين الأحبة, نجاح المتسابق طبعا الزميل والحبيب والأخ العزيز زكريا العامري اللي وجه له تحية, وملاحه محمد المزروعي في إنهاء الرالي بالمركز الثاني ضمن فئة ميرك 2 رغم المشاكل الفنية اللي واجهها على متن سيارته سوبارو أمبريزا, ليعزز العامري بذلك موقعه في الترتيب العام للفئة بنقاط إضافية ثمينة. مبارك لك زكريا, ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم. عندنا رسالة من الجوري تقول الله يرزقنا ونروح السعودية, ليش لا, ونقول يا رب نروح كلنا كذا نشجع ونأسر منتخبنا, وأيضا نتمشى في عروس البحر جدة. زين طبعا أنا متأكد أن معظم الناس تابع منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس في استلام جهاز آيفون برو اللي وصل يوم أمس أو أول أمس تقريبا. إيش يقول الخبر؟ يقول طوابير استلام آيفون 18 برو
تشعل المشهد. شهدت صلاة ومنافس شركات الاتصال المحلية عندنا في سلطنة عمان إقبال واسع واستثنائي وزحاما كبيرا من عشاق التقنية اللي توافدوا على استلام أجهزتهم الجديدة من طراز آيفون 18 برو بعد طول انتظار للحجز المسبق. المشهد أمام الصالة طبعا يعكس حالة شغف حقيقية وطوابير طويلة للحصول على السلسلة الجديدة اللي تميزت بمعالجها A20 Pro لأول مرة بفتحة عدسة ميكانيكية متغيرة. نقولهم عليكم بالعافية يعني ما في تعليق آخر يعني. بس أنا أعتقد أنه يحتاج شوية يعني نركز في موضوع أنه هل يسوى فعلا أنا أقتني جهاز بالمبلغ وقدره بحيث أنه ما في فرق بينه وبين الإصدار السابق يعني إلا فقط يمكن المعالج، ولكن كل واحد أيضا ويشوف وين راحته وين الشيء اللي يعجبه، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. على رقمنا 9477797 رقم واتساب يا جماعة الخير في سؤال حلقتنا اليوم، اللي يقول وإيش يقول يا عبد الله السؤال، إيش هو الشيء المفضل عندك في روتينك اليوم؟ تغاريد تقول يمكن الفرق في اللون، بس اللون البرغندي على ما قاله وصفه اليوم، قال لك اللون البرغندي هذا هو اللي مسوي يعني كذا شغف ان الناس تمتلك هذا اللون. لكن يلا عليكم بالعافية اللي اقتنوا الجهاز، نقولكم تستاهلوا واستمتعوا ايضا بالميزات الجميلة اللي دائما تصدرها شركات التقنية بشكل عام، وأيضا حول كيف أنها ممكن تصنع فارق في هذه الهواتف. طبعا عندنا رسالة من وين؟ من بعيد، من لبنان، من صور جنوب لبنان. تحياتي لكم، نقول لك أهلا وسهلا فيك وشكرا على تواصلك معنا، بس يا ريت كنت ذاكر الاسم حتى أكيد نشكرك، وشكرا لمحبتكم اللي توصلنا من كل مكان، وإحنا نسعد دائما وأبدا بتواصلكم وتفاعلكم ومتابعتكم لبرامج إذاعة الشبيبة. علي حسان، شكرا يا علي حسان، نقول لك مساءاتك سعيدة والله يحفظك وين ما تكون. زين، عندنا طلب يا جماعة الخير في أغنية يريدها للفنان بدر الشعيبي، يقول صادتنا عين، بسم الله عليكم من العين والله يبعد عنكم العين والحسد، ونسمع بدر الشعيبي.

يا مرحبا وسهلا، 55 دقيقة عصرا بتوقيت مسقط، وأكيد في استوديوهاتنا إذاعة الشبيبة، حياكم الله ومرحبا فيكم، وشكرا دائما على تواصلكم وتفاعلكم مع برنامجنا مشوار السبت. زين، شوي نشوف من رسائلكم الجميلة اللي رسلتونا إياها، وأنا أتمنى تذكروا أساميكم مستمعينا ومشاهدينا حتى يعني يسهل التواصل والتفاعل معكم. مساء الورد، شخبارك؟ نقول مساء النور، أنا بخير الحمد لله. الروتين اليومي هو مجموعة أفعال والأشياء المتكررة التي أفعلها كل يوم لتنظيم وقتي وحياتي، كل مشي أكل، كاتبة أكل مشي نوم وأعمال المنزل. شكرا لك على رسالتك، وطبعا كنا نتمنى أنه يعني ذاكرين الاسم، فشكرا لكم على تواصلكم. ألا تمسي بالجميع المستمعين وطاقم البرنامج، أي شخص يقارن نفسه بالآخرين فهذا عدم وجود له شخصية مستقلة له، ولا يوجد له كيان مستقل، فهذا الإنسان فاشل، لازم يكون راضي بنفسه عشان يقدر يعيش بالطريقة الصحيحة. شكرا لك يا آلاء وعلى رسالتك. السلام عليكم، مساء الخير عبد الله، يعطيك العافية، أحسن ترى برنامجك فيه فوائد كثيرة ونتعلم، وأنا يسعدني أتابعكم ومواضيعكم، شكرا لك. طبعا ذكروا أساميكم يا جماعة، وذكركم برقم البرنامج اللي هو 9477795.

0: أكيد نسعد بتواصلكم وتفاعلكم معنا، وخليكم دائما ثبتين الموجة. سؤال حلقتنا اللي يقول إيش هو الروتين أو إيش هو الشيء المفضل عندك في روتينك اليومي؟ شفتوا حتى فكرة لما غيرنا فكرة الروتين صار في شيء مفضل عندك في روتينك اليومي، يعني فينا صارت تكتب أشياء مفضلة في روتينها اليومي، فهذا بحد ذاته يعني ممكن نغير نظرة الروتين اللي ممكن احنا نكون فيها. وعليكم السلام يا سعد، اهلا وسهلا فيك وحياك الله في برنامج مشوار السبت. مستمعينا برنامجنا طبعا معاكم كل سبت من 5 إلى 7 المساء، مواضيع مختلفة وشوية تفاصيل وأخبار، وإن شاء الله يعني مجموعة أشياء نقدر نفيد ونستفيد منها دائما وأبدا. أكيد أوجه تحية لمازن أخوي، نقول لك شكرا على تواصلك دائما وتفاعلك معنا. يعني يرسلون على واتساب البرنامج، وإذا ما فتحت الرسالة يرسلوا على الواتساب الخاص فيني، ما خلوا فصلوا الموضوع يعني. أكيد كل التحية لزملائي اللي تواصلوا للبرنامج، شكرا شكرا للجميع حقيقة أنه يخصصوا هذا الوقت لتفاعلهم مع برنامج مشوار السبت. أكيد أذكركم برقم البرنامج على 9 4 7 7 7 9 7 5، هذا رقم الواتساب اللي أيضا نسعد بتفاعلكم وتواصلكم معنا. نطلع لفاصل إعلاني وبعدها نرجع في مشوار السبت، خليكم ثابتين الموجة ونواصل بعدها.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من ذهن محب يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلح.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا زعلني حي ولو عفتني لوحدي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة. 6-5 دقائق طبعا في رسائل عندنا على موضوع المنتخب. يا جماعة ذكروا أسماءكم، خلونا نتعرف عليكم أيضا ومن خلال تواصلنا. طبعا في رسالة تقول: مساء الخير عبد الله، يعطيك الله الصحة والعافية، شكرا لكم على البرنامج الجميل اللي رافقنا في الطريق. بالنسبة للمنتخب أتوقع ما بتكون بطولة سهلة، لكن إن شاء الله منتخبنا قدها. محمود يقول: مساء الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك يا محمود، كاتب رسالة. أوكي، محمود يقول في رسالته، يقول: دائما منتخبنا يظهر في كأس الخليج بصورة مختلفة رغم تغيير اللاعبين أو تغيير المدربين، فيكون من لهم الحظوظ الكبيرة في النهائيات. إن شاء الله نتمنى، والله نتمنى منتخبنا يعني يترك بصمته وينطلق بإذن الله. تغريد أو تغاريد تقول: قدها إن شاء الله. يا رب يا رب كل هذه الدعوات إن شاء الله نشوف منتخبنا كذا يعني مسجل تارك بصمة، وإن شاء الله تاريخ 23 يصادف أي يوم؟ يصادف الخميس، ولا أنا غلطان؟ يعني يصادف يوم، يصادف يوم الأربعاء. يوم الأربعاء بإذن الله تعالى هي أولى مباريات كأس الخليج 27 المقام في المملكة العربية السعودية، وأيضا أول مباراة راح تكون بين منتخبنا الوطني وبين منتخب العراق، أعتقد أنها الساعة 6 بتكون، وتليها مباراة الكويت والسعودية. يعني مباراة الافتتاح بتكون هي مباراة الكويت والسعودية، إلا أن مباراتنا قدمت قبل افتتاح البطولة. يا سلام، يعجبني الناس الحافظة 6:30 إن شاء الله توقيت مباراتنا مع مباراة المنتخب العراقي في تصفيات كأس الخليج أو مباراة كأس الخليج 27. والله نتمنى يا جماعة، نتمنى إن شاء الله كذا يعني يكون فيها من الحماس والشغف والطموح والرغبة أيضا العميقة والقوية للفوز بهذه البطولة. وعدها الله الله يعني شجعوا كذا وتفاعلوا، وإن شاء الله أكيد نستمتع بهذه البطولة بكل تفاصيلها. أبو ناصر نقول لك أهلا وسهلا وحياك الله. شكرا لمروة دائما على تواصلها وتفاعلها مع برامجنا. فتحي الحسيني كل التحية والمحبة لك، شكرا على تواصلك وتفاعلك معنا. رسالة ثانية على موضوع على موضوع الايفون 18 برو والتزاحم اللي حصل. طبعا اللي كاتب الرسالة معبر فيها، نقول لك شكرا. وكل انسان ايضا يعني ياخذ اللي يحتاجه واللي يعجبه واللي بإمكانه أيضا يقتني. أيضا رسالة ثانية: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك على البرنامج اللي رافقنا، احنا من كلية مجان، أهلا وسهلا ونستمع لك واحنا راجعين للسكن. نقولكم درب السلامة إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق والله يحفظكم. وشكرا حقيقة يعني شكرا رسائلكم الجميلة اللي دائما تخلينا قريبين منكم وأيضا بتفاعلكم. مستمعينا الأحبة، طبعا أذكركم بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة وش يقول يا عبد الله؟ سؤال الحلقة يقول: إيش هو الشيء المفضل عندك في روتينك اليومي؟ إيش هو بدر؟ بدر يا مخرجنا خبرنا بعد. عليكم السلام، أهلا وسهلا يا ماهر، حياك الله وأهلا وسهلا، نورتنا في البرنامج.

طبعا في تحية لك بدر كذلك من الرسائل راسلي لك تحية ونقول لكم شكرا. وأكيد بدر ما في شك أن يشكركم على تفاعلكم وتواصلكم معنا. مستمعينا الأحبة، احنا دائما في إذاعة الشبيبة نقدم لكم برامج مختلفة من السبت إلى الخميس، مجموعة من البرامج منها الثقافية ومنها الاجتماعية ومنها أيضا المساحة العامة اللي أكيد تستمتعوا بتفاصيلها، وإمكانكم أيضا تستمعوا لها وتطلعوا على منصاتنا في التواصل الاجتماعي على البرامج اللي يعني نقدمها في إذاعة الشبيبة. وكل التحية للجميع، وأهلا وسهلا يا أم فواز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول لك حياك الله وعللتي أهلا ونزلتي سهلا. فعلى 9477797 رقم الواتساب أكيد شاركونا سؤال حلقتنا اليوم، إيش هو الشيء المفضل عندك في روتينك اليومي؟ مستمعينا الأحبة، نتوقف وإياكم لفترة أذان المغرب 6:12 دقيقة تقريبا يأذن، يعني تبقى أقل من 10 ثواني. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونطلع لفاصل الأذان وبعدها نرجع لكم. عيش حياتك خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: حياكم الله مستمعينا الأحبة ومشاهدينا من جديد على برنامج مشوار السبت، البرنامج اللي طلع عليكم من 5-7 المساء، ونقولكم أهلا وسهلا وين ما كانت وجهاتكم. نتمنى لكم دروب السلامة والله يحفظكم، وهلا هلا في الطريق، ثبت الموجة في السيارة وسوق على مهلك واستمع لنا، وإن شاء الله تكون بخير وسلام وتوصل لمرادك أكيد بسلام. مستمعينا الأحبة، من بعد فقراتنا وصلنا إلى فقرة خبروك، هذه الفقرة اللي نفتح فيها مساحة للتأمل ونحط أحيانا حلول عملية ونبدأ فيها أسبوعنا كذا بوعي وطاقة ووضوح ذهني. طبعا حديثنا اليوم اللي يعني كذا يلامس التفاصيل اليوم ويرسم فيها الطريق، اللي نتكلم عن الروتين الإيجابي، وكثير منا دائما يربط هذا الكلمة لما نقول روتين بالملل والشيء المكرر، لكن حقيقته تعكس تماما. في روتين يسمى الروتين الإيجابي، وهو هيكل ماسي اللي نحمل فيه طاقتنا وأيضا نحمي وقتنا من التشتت، ودائما هناك في أدوات صغيرة اللي تخلي تبدأ يومك بطاقة، يومك بقوة، وطبعا تشعر في نهاية اليوم بالإنجاز والرضا. سمعت عن مفهوم إعادة المرساة أو عادة المرساة؟ هذا المفهوم يقول لك لا تحول تغير حياتك بالكامل في يوم وليلة، بس اختر عادة واحدة صغيرة عادة تكون مثل المرساة، أو ممكن نسميها مثل المرجع ليومك، مثل يعني شرب ماء أول ما تصحى من النوم، أو تمشي 10 دقائق، أو تقرأ صفحة واحدة سواء كان من كتاب أو قرآن. وهذه العادة الصغيرة دائما تعطي عقلك إشارة مبكرة بأنك أنت من سيقود هذا اليوم. تخيلوا هي عادة صغيرة، يعني ممكن تشرب ماء أول الصباح، وفعلا هذه العادة يعني أنا عندي الوالد الله يحفظه أول ما يصحى لازم يشرب لك كوب ماء الصباح، فهذا صار شيء روتين عنده، يعني شيء ثابت عنده، فطبعا بعدها يعني يبدأ يومه. في قاعدة ثانية تقول لك أول 60 دقيقة من يومك، اللي هي أول ساعة، تحت مسمى أحمي صباحك. وطبعا هي أكبر حارم لطاقتك صباحا هو عادة مثلا تفتح رسائل واتساب أو التواصل الاجتماعي، أو تبدأ العمل مباشرة أول ما يعني تفتح عينك على الشاشات، وهذا طبعا شيء جدا خطير وشيء يعني غير جيد. حاول أن تستغل أول 60 دقيقة من يومك في الشكر، الامتنان، قهوة تروق نوعا ما، صباح هادئ دائما يصنع لك يوم متزن ويوم فيه من الطموحات والشغف. قاعدة رقم 3 أو القاعدة الثالثة تقول لك 3 الكبار، اللي هي ترتيب الأولويات. عادة قبل ما تبدأ معترك يومك و أو جدول الدراسة، اسأل نفسك سؤال، إيش أهم 3 أهداف لو أنجزتها في اليوم راح أكون في قمة السعادة؟ إيش هي أهم 3 أهداف لو أنجزتها في اليوم راح أكون في قمة السعادة أو قمة الرضا؟ كيف ممكن يكون أثرها إيجابي عليك؟ هذه 3 أهداف ركز عليها أولاً، ولا تخلي المهام الجانبية تسرق تركيزك الذهني عنها. وآخر قاعدة نسميها الإغلاق المسائي، وهذه واحدة من العادات اللي يعني ممكن تساعدنا كثير في كيف ممكن أن نكسب روتين إيجابي ومرن. يقول لك عزيزي المستمع، الروتين الإيجابي لا يبدأ في الصباح عادة، بل يبدأ من ليلة الأمس. خصص عزيزي المستمع 5 دقائق قبل النوم، رتب فيها مكتبك، جهز ملابسك، جهز كتبك، جهز قائمة مهام الغد. خروجك من اليوم بذهن صافي يضمن لك نوم عميق وصباح بلا توتر. ونهاية هذه الفقرة مستمعينا أقول لكم أن الروتين الإيجابي ليس سجنا تلتزم فيه، بل هو قوة وهو صيت حماية يمنحك الحرية لتكون أفضل نسخة من نفسك كل يوم.

0: بس كده.
1: عودة لكم مستمعين الأحبة ويا غايبا عن عيني. هذه الأغنية الجميلة للفنان الكبير أيضا ميحات حمد، رائعة جدا يا أخي، فيها كذا صوت جميل وفيها كلمات عميقة أيضا. يلا نتمنى لكم السلامة مستمعين الأحبة. 6:31 دقيقة بتوقيت استديوهات إذاعة الشبيبة، وإحنا في برنامج مشوار السبت، فقرتنا ما قبل الأخيرة، إيش تقول يا عبد الله؟ ولا قبل لا نروح الفقرة طبعا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، اللي يقول إيش يقول إيش يقول إيش يقول، إيش هو الشيء المفضل عندك في روتين في روتينك اليومي؟ والله في أشياء مفضلة صراحة، بس أحيانا لما تسأل نفسك تتوه، ما تحس نفسك كذا ما عندك جواب، يعني ما تعرف فعلا تقول أنا إيش هو الشيء المفضل في روتيني. بس بعد شيء جميل، يعني حتى لو ما تذكر هشو أو هشو عشان تطلع لكنة السويقوية. على كل إن أحيانا يعني في بعض الأسئلة لما نسأل أنفسنا نبحث عن جواب، وعادة البحث عن الجواب يخليك يعني تغوص في تفاصيل كثيرة في ذاتك لين تلقى الجواب اللي فعلا إن هذا الجواب الصح اللي أنا كنت أبحث معه. أحيانا ما كل ما نتفوه فيه أو نقوله هو يعبر عن ما فينا، لكن فعليا الجلوس مع الذات والبحث في تفاصيل ذواتنا دائما يعلمنا إيش هي الإجابة الصحيحة. فلما تريد تقيم هذه الأمور أو تريد تجاوب عن هذه الأسئلة غوص في داخلك، ابحث فعلا، يعني لما تسأل نفسك سؤال اسأل سؤال حقيقي في ذاتك، لا تيجي تفكر أنه ممكن أن أعطي إجابة. يعني أنا ما أخبي عليكم سؤلت هذا السؤال اليوم وما كان عندي جواب، سألت هذا السؤال أنه إيش هو الشيء المفضل في روتينك اليومي، بحكم أنه عندي روتين طويل أنا في يومي وفي تفاصيل كثيرة. فبعد ما سألت هذا السؤال جلست أفكر فعليا إيش هو الشيء المميز في روتيني، إيش هو اللي أحبه أنا في روتيني، فكان أبحث عن إجابة. فبعد يعني تفكر عميق وبحث فعلا يعني فسبحان الله كل الأجوبة أحيانا نحتاج أن ننغمس في ذواتنا حتى نحصل الجواب الشافي والكافي. زين مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى فقرة إيش قالوا. طبعا هذه الفقرة اللي نستعير من الحكماء العظماء لتكون كذا نفس الشعلة، فإيش قالوا نقول هلا بكم في الطريق اللي يعني نبني في روتيننا ونسعى لتحقيق نجاحاتنا. دائما الروتين الإيجابي والانضباط الذاتي وكيف ممكن نخلق من يومنا العادي قصة إنجاز استثنائية. خلونا نسمع هؤلاء الحكماء إيش قالوا. نروح لأرسترو، قال عن قوة الروتين في العادات اليومية، قال نحن ما نكرر فعله باستمرار، نكرر فعله باستمرار، فالتميز إذن ليس فعلا مجردا بل هو عادة. وتعليقي على هذا الحكمة أن العادات الصغيرة أو البسيطة اللي نلتزم فيها هي من تصنع النجاح فعليا، وتحقق يعني تغيير كبير ملحوظ. بإمكانك أيضا تتخذ قرارات كبيرة على هذه العادات البسيطة. قبل في الفقرة الماضية كنت أتكلم عن كيف ممكن الواحد يقود يوم أو يوم يقوده، لكن جيم رون كان عنده الموضوع مختلف، قال إما أن تقود أنت اليوم أو يدعك اليوم كما تقود، أو إما أن تقود أنت اليوم أو يدعك اليوم تقوده كما يشاء. شوف الموضوع كيف، يعني أنك يا أن تمتلك روتين صباحي واضح وأهداف محددة، ولا هذا الشيء إذا كان ما عندك في جدولك ممكن يصنع لك التشتت وتخلي يومك هو اللي يقودك وتكون أنت ضايع في هذا الجدول.

جون سي ماكسويل قال: السر في تغيير حياتك هو أن تغير شيئا تفعله يوميا. يعني شوف، يعني هذا الحكماء ما قالوا هذا الأمر من من من من فراغ، كثر ما مروا بتجارب. فقال لك السر في تغيير حياتك هو أن تغير شيئا تفعله يوميا. أحيانا بعض العادات البسيطة ترى تستنزف من طاقتك، تستنزف من قوتك الداخلية. فلا تنتظر الشغف حتى يأتيك لتتحرك، بل ابدأ العمل والالتزام حتى يجري الشغف في وريدك في كل خطوة تنجزها. وتذكر دائما الأفكار العظيمة لا قيمة لها ما لم تتحول إلى عادة يومية حية. أكيد كل التحية لكم ولكل من في طرقاتنا، والتحية واصلة لمنال الخايفي ومسارة، ونقولكم الله يحفظكم، ونطلع لفاصل نرجع لكم إن شاء الله.

0: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، مرحبا بكم ويا هلا وسهلا في آخر عشر دقائق من توقيت برنامجنا مشوار السبت. والله يعني الوقت الممتع دائما يروح بسرعة ويخلص بسرعة، وعشان كذا دائما نستمتع بهذه التفاصيل الجميلة اللي نتشارك وياكم في مختلف منصاتنا عبر إذاعة الشبيبة. أذكركم دائما ببرامجنا المنوعة على إذاعة الشبيبة ابتداء من السبت وحتى الخميس، طبعا هناك باقة منوعة من البرامج مع زملائنا المذيعين في هذه البرامج، فنتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة تقضونها مع هذه البرامج. إنزين، قبل نروح لآخر فقرات البرنامج ناخذ رسالة المبدع والرائع بدر البلوشي. بدر يقول: مساء الخير لجميع متابعي إذاعة الشبيبة، سؤال محير صراحة، بس ممكن يكون وقوفي أمام المايك بشكل يومي بحكم التعليق الصوتي وهو الروتين المفضل عندي. تقدر تقول أغازل المايك بأنواع التعليق الصوتي حقيقة وأستمتع، وأتمنى مساء مشوار السبت رائع للجميع. وأنت دائما رائع يا بدر بجمالية إبداعاتك اللي نستمع لها، وأنت يعني خلف هذا المايك هي ناس تسمع صوتك بس ما تعرف شخصيتك اللي دائما هي أقرب لنا جميعا حقيقة. في هذه اللحظات الساكنة مستمعينا الأحبة اللي تفصلنا عن بداية أسبوع جديد، خذوا نفس عميق وريحوا شوية وافتكر وتفكر دائما أن الأحد ليس عبئاً ننتظر انقضاه. يوم الأحد ما هو يوم دائماً يعني عبء علينا، بالعكس الأحد هو مساحة بيضاء جديدة تمنح لك كتاب فيها تكتب قصتك. يوم الأحد دائماً حاول تبني روتينك المفضل الإيجابي، تصنع فارق حقيقي في حياتك وعملك ودراستك. لكل مجتهد يصنع صباحه بنفسه، ولكل صاحب طموح يسعى بروح متفائلة، ثق أن خطواتك الصغيرة اليوم هي بداية بسيطة، لكن صدقني راح تكون هي سلم نجاحك العظيم بكرة. استمتعوا في بقية هذا اليوم السبت بكل شغف وروقان، وهيئ نفسك دائما أن الأحد يكون شيء جميل، واستبقوا الأحد بقلب متسع وابتسامة وافقة. خلي دائما شغفك وطموحك لا ينطفي بيوم واحد، بالعكس خلي في كل لحظة يتجدد. في هذا اليوم مستمعينا الأحبة وفي نهاية برنامج مشوار السبت أتمنى لكم الخير والتوفيق والبركة. شكرا لكل من تواصل معنا عبر طبعا الرسائل أو عبر منصتنا المرئية، نقدم لكم كل الشكر على تفاعلكم معنا. ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل بروح عالية وبشغف كبير، نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع وبداية أسبوع موفقة. الله يحفظكم، خلوا بالكم على أنفسكم، استعدوا دائما ليوم الأحد بروح عالية وشغف كبير، وتمنوا الخير دائما لكم ولغيركم، تواصلوا واسألوا عن بعض وتطمنوا عن أحوال غيركم. كنت معاكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي أخوكم عبد الله بن سيف، وطبعا رافقني في إخراج حلقة اليوم الإخراج المرئي بدر البلوشي. نلتقيكم دائما على خير ومحبة ومواعيد قادمة عبر أثيركم المفضل إذاعة الشبيبة. دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. وخليك

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: استنيت اشوفك قبل ما سافر
1: اكثر من اهلي تمنيت تودعني
0: اسافر وحالتي تصعب على الكافر

تأتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

Ne viață.

بالله من الاول صح.

0: وخليك شبابي.
1: كوني قمر، كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها. عماد السما تعانق عيون، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها، عشق.

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاء، برد ودفاي، عمان حبي وجنوني، عمان.

كون الأمل، كون الأمل سهل وجبل، حضن القلوب الحالمة، كون البدر لما اكتمل، كون العذوبة الدائمة، كون العذوبة الدائمة، كون العذوبة الدائمة.